الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: لأهله.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المجتمع القوي يقوى بأفراد الواعين، فكلمة طيبة، فعل بسيط، نية صادقة راح تغير هواية من هذا المجتمع، وهذا التغيير هو مسؤوليتنا ككل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

من أحلى الأشياء اللي نفتخر بيها إنه نحقق إنجازاته، لكن الإنجاز بدون توازن راح يسبب لك احتراق. يعني النوم الكافي، الأكل الصحي، رياضة بسيطة، وقت للراحة، هذه مو رفاهية، هذه وقودك حتى تستمر، لأن نجاحك لازم يكون مستدام مو مؤقت.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحق في الحياة هو أعلى قيمة اتفق عليها البشر، من أول مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالكل إنسان إلى حق بهذه الحياة. وبالعراق نكرس هذه القيمة قانوناً، لا، لكن الأهم أنه نكرسها بالوعي، قيادة السيارة، تجنب العنف، بالاختلاف بالأخلاق. فالحياة مو حق مكتوب وبس، هي أمانة، كل تصرف نتصرف لازم يكون واعي جداً لهذا القانون.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5.

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكل يسعى للراحة، والراحة اليومية ما تجي من تغييرات كبيرة، بل من عادات صغيرة تتكرر بهدوء. والمرونة هي دائماً أهم من السيطرة، فمو كل شيء تقدر تتحكم به، لكن دائماً تقدر تتحكم بردة فعلك. وهنا راح تصير الحياة أسهل وياك، وراح تصير أخف، يعني قلل التعقيدات، نظم أولوياتك، وتصرف بهدوء بدل ما تندفع وراء أي شيء.

0: بحياته.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

قبل ما تكمل حياتك بلا هدف ولا تخطيط للمستقبل، حاول تكون مع نفسك وتذكر أن السفن اللي تبحر بلا بوصلة غالباً تنتهي على صخرة. وقبل ما تقول أنه أنا بعدني صغير والعمر قدامي، فتذكر أنه العمر ما ينتظر أحد. خطوات اليوم هي اللي ترسم ملامح الغداء. الفرص هواية والتغيير وارد، فحاول تستغل هذه الفرص وتبني مستقبلك.

الأثير مساحة حرة بين القلب والعقل، والإذاعة تسافر بلا حدود، تعبر الجدران والمسافات أو حتى الزمن. صوت بسيط بس إلى قدرة يلامس ملايين القلوب بدون ما يشوفوه. فالكلمة الصادقة ما تحتاج أنه تشوفها، يكفي تترك أثرها داخل القلب. خليكم ويانا حتى تشوفون هذا العالم الواسع بالإحساس على 101.5 AUIB

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

وسائل السلامة من أهم الأمور اللي لازم تتواجد بكل المكانات، سواء كانت الدوائر، المؤسسات، الوزارات والم... سواء كانت الدوائر، المؤسسات، الوزارات والمدارس، وطبعاً حتى بالبيوت. فهذه الوسائل هي معدات الإسعافات الأولية اللي بيها من الأمور الضرورية اللي تعالج بيها مبدئياً إلى أن توصل الناس المختصة، بالإضافة لنظام إنذار حريق حتى ينبه الناس في حال أكو حالة طوارئ، غير معدات الحماية الشخصية مثل القفازات، الخوذات للأنشطة اللي يحتاجوها داخل المدارس أو غيرها من المكانات اللي يحتاجوها خلال العمل.

الرياضة مهمة ومفيدة جداً لصحتك ولجسمك، بس ليش أكو آلام للعضلات بعد التمارين الرياضية؟ وهذا نعتبره نجاح لو جرس إنذار. السؤال هنا اللي ينطرح إنه تكمل لو تتوقف. الألم الخفيف هذا اللي بعد التمرين يدل على أنه العضلة دا تتأقلم وتشتغل، لكن إذا الألم قوي ومركز بمكان واحد أو حتى يمنعك من الحركات البسيطة واستمر لأيام، أكيد لازم تتوقف وتنتبه وتسأل أصحاب الاختصاص، لأن الجسم يحكي عن اللي بيه وأنت لازم تسمع. وحتى تقلل الألم ابدي بالتدريج وسوي إحماء وخليك تحت إشراف الناس المختصة. فالرياضة مو سباق وألم، هي طريق طويل لصحة أفضل بجسم مرتاح وعقل هادئ.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

التحديات تواجهك بكل يوم، بس شلون تتعامل وياها هذا المهم. فالتحديات هي مو عوائق، هي فرصة تتعلم منها وتكون أكثر نمو. كل مرة تتجاوز بيها صعوبة راح تصير أقوى وتكون أكثر استعداداً للمستقبل.

حتى تتجنب خطر الأمراض المزمنة وبنسبة توصل 30%، فامشي نص ساعة يوميا وحاول تبدي يومك بهذه الخطوات الصغيرة، يعني من البيت اتمشى للشارع أو للسوق، أو حتى اصعد الدرج بدل ما تستخدم المصعد. وتذكر أنه صحتك هي الاستثمار الطويل، وكل خطوة تقربك من صحة أفضل.

يقولون إنه الوجه هو مرآة الإنسان، وهذا الوجه يحمل عشرات الآلاف من التعابير اللي يوصل عددها 70,000 تعبير. وطبعاً ممكن تعتبر هذا شيء ضرب من الجنون، بس خلينا نذكر أنه إحنا نستخدم بعض هذه التعابير وهي قليلة جداً بقياس 70,000 تعبير، مثلاً الحزن، الفرح، الاستياء وغيرها من المشاعر اللي تنتابنا بين الحين والآخر. لكن إذا ركزنا أكثر راح نعرف أنه عندنا تعابير لحد الآن ما مستخدميها.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

الدماغ من أهم الأعضاء اللي موجودة بالجسم البشري، ودماغنا يحتوي على 86 مليار خلية عصبية تقريباً، وكل خلية ممكن أنه تتواصل مع آلاف الخلايا الأخرى، وهذا اللي يخلي الدماغ آلة مذهلة للابتكار وللتعلم والحل المشكلات بشكل مستمر. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من المعالم الحلوة اللي زين بغدادنا الحبيبة جسر الجمهورية، وهو اللي يربط بين الكرخ والرصافة على نهر دجلة. أنشئ ب 1950 والمصمم كان المهندس المدني فؤاد كامل، وطبعا لتسهيل حركة المرور وربط جانبي بغداد، وتطور عبر الزمن وصارت عليه إضافات مختلفة. المهم أنه هو نقطة العبور الرئيسية ومنظرة جميل على نهر دجلة.

إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذه العبارة هواية ترددت علينا، والدراسات العلمية مؤخراً أثبتت أنه اللي يسكت سكوت تام ساعتين يومياً راح ينطي لدماغه راحة، وغير هذا يحفز خلايا عصبية جديدة بمنطقة الحصين اللي ترتبط بالذاكرة والتعلم، وبالتالي يعيد تجديد الدماغ بعالم يحيط به الضوضاء بكل مكان. وغير هذا راح يقلل من مستويات هرمونات التوتر.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أي أي بي أف أم 101.5.
1: I don't know what to buy. Wine or water? I think I'm about a cold drink. I don't know. I'm delirious.

انتبه، إذا صارت قدامك حالة صعقة كهربائية فلمس المصاب مباشرة خطر عليك. حاول تفصل التيار بالبداية وبعدين تسعف المصابة. والنصيحة أنه تستخدم قطعة خشبية أو بلاستيكية حتى تحرك السلك وما تلمس المصاب بإيدك إلى أن تتأكد من انقطاع الكهرباء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. What you doing?

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.